كفر بالمنعطف راحة للنجاتي فنعود من قبلي نتقفز على كتف رماتي ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البسارية تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ

حسناء أيها الخليفة، لست الخليفة، أنت الخليفة، أنت في ألف وبائه، إن تغطس قدميك في المياه ينزع الكون ردائه، المشاهد ثابتة، الغروب خلف السفح، الطيور إن نظرت إليها تحط خلف البنايا،